مبقاش زي الكومي انت انا توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوفش وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: Anchor.
1: تسعة صنف
2: كتير بيخسروا اي حد معاهم نصه اي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره وتصه
3: سما

شكلك كلا شمام متنكل، شفت عينك بتزوغ على القست، شفت حلب بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتاست. وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو، كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتوا بقيتوا شغل.

0: عبيد كاش حاكو التعبان انا كفيل بعلاجو
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: احنا قطاع فشلت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدش الميخدو من حسط حسط خليد وفيها طماع مكمل رجله فوق البنزين امن مش حيفيد التأمين امنش على حد ولا حد ولا حد

كان دجال هالكل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدين كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة بآخر اليوم سدد الحساب.

راسي يخرج بيدي بيدي بيدي بدل افكاري في اللب مخي هو ساقط مضيع مفتاحي دق وانا لا ما نحلش كنكي عزرائيلي طل ماكل كل الطاقه باش

دي منيكة في حب مش عزوزة ستاسيون سردالي المولى القطعة نك طلالو التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم الباستان سبع سنين مش يوم من عمري شيخة انشان

مستنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزح شخاخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت جعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من بني ادم

انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب الناس تقولك بحاجز انت